نسافر فيك فيك السطوح رقصوه حبذوه الشر وطاح علينا السوق العمار حبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشوم مش صار خرج اللي مردوم نهار سموم مش حبيت مش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوز في الموج برامو

كنك خيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers